أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلسينا تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيو كلمة الحق

في الروضة المطهرة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال: أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي. موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مسخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا موكاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yonnabi bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ nena bim ko feño li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digël ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'atu ibn al-harth radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل؟ قال السورة التي يذكر فيها البقرة. قيل فأي آية القرآن أفضل؟ قال آية الكرسي. جلننتي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتبه صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتيجن مني سار وينغا خمينتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax nañ ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax nañ ni itam mo ci gën e nenen itam mo ci gëna tedd ndax جلنين شي عبد الله بن عباس من اشرف سوره في القران واشرف ايه فيه ايه الكرسي من سار بي گنا تد سي القران مودي سوره البقره من ايتم سا ايه بيغا خامتيني مو گنا تد سي القران مودي ايه الكرسي مو ملني كون ايه الكرسي دا فا ام گنيل بو خامتيني اي جوخناكو سوره البقره نخ نيك گي مو نيك سي بيرم ñu ne waw alquran su fekente ni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki tam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi nax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do né tabax la ñu né moy terrasse bi ñu né waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu né itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu né man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل مني ينتبي صلى الله عليه وسلم امنا لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي امنا لوكو تي يالا ديفال مودينغني لو ري ناخ ينتبي دان اي ترافيرسي اي بروبليم يو خامتيني دانا ام lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yenen tibi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen fas
ëpp leen i gëlëm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دولوكاجي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملوكتي
1: سين خليل سين سطي
0: شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خليل عبد الله جوب

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلا نيكو يو آدم ني ساغان سي سنجابوت با توغو بكار يو باري بونو نياو نجوت موكو سي مان سي ني دوما لين جيغل مان يالا خاجونا لب لب لون مانا ديف سي بكار مان نالين كو جيغل مام آدم نيكو دوليما mu ne ko joxna len tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continuer kien histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jeddah ci ardu Hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ci iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julli yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صمت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سان خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خالد احمد صامب.

الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim عليه السلام ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وقد أمرك أن تعينني على بنائه يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابغي té itam joxna len digël ci pour nga jappelé ma ci tabax bi ibrahim di tabax sidna ismaïl di ko jotlé xéer yi mu nek liggéey bu yiw bo xamné fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yekati neeg bi ñeek ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñeek teggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما إبراهيم وخنا إسماعيل نكو انديل ما بن خير برفت ما تكو تي بي بي سوكو دفي خير بوبو مانا نك xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaïl pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wowu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu

كفور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: قريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك تي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان تي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاوي يو ني مانا روي تي دوندم لولا تاخ يالا واخ تي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني يونت بي لي موي ري ري ييب يالا جوخاج نكو سونو مام ابراهيم نيكو روي كو كون كوكو ني روي لو يونت بي جيكوم يو كاي موتاخ القران دانيو دي نيتلي اسوارام pour ñu mën cey jàngé lu bari mën cey roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makk ismaïl di makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la nu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di giir giir jurhum ñoom

القرية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن

0: انه كان
1: بورصه خل من تي دالي خمغا برينا لو دال يوننت بي ديس لول تي موم يالا نتيل كو استوارو نا تونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray daldi nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mo nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen man ca genn ñew ci ndub tay nak ñu andil len histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamni e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولدي مكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

سبحانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً

له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mokidi, San Haris and Sopi, Shah Ahmed Tijan in the Udal Musino, Chikatu, and the Akmaham, Jason Emission Kalimatul Haq.

كمي وخ نيكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جيسينا سكرات اكو يختنم موني كو خار موني سكدي مانام خار مو خامني دافاي دوندو نيو فيس كو ديندي دار با تك فلي باي كو كي يرامو كيسوي موي ديم لاموي متي متي متي متي سكرات موكو غنا متي منيكو فمرارته اشد منه الف الف مره منيكو ويختن سكرات غنا متي خار مونيو فيس بايكو موي دوخ تي جيلوني روحغا موي دوند ورا نلاو ورا فرانكولايو ورا تبارك الله سكو te lumu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti nenen mettit bobu sukurat genn ko metti jinni jinni yon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko wawu ak nima waya fale rocci ge nima amé yermandé ak tiofel ci yow and ak lool lepp non la sukurat metté mune ko wanté yalla dana woyefal sukurat ci ñenn ci ay jaamu téwul nak loolu danañ ci dik wanté waxtaan wa nga continue kon idrissa musna يختنو دي دلوات نمكو روحم تقول نك مدويل نخ أمنا لمبغ وعي في مبغ نك دنام فم كو جهار ببم چه يغ ينتي على إدريس نكو يوم ملك الموت أماتنا بنين آجو چي يو منيكو آجو بوبو بنلا منيكو دما بغ visiter safara suko defé ma gis an kaliya ak aghlaliya ma gis la fa nek ci xétu mbugal ak jingi ya fa nek ak jaam yu bon ya fa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dittu yu bon ya fa nek pour lolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bamu visiter aljana bamu visiter safara malakul maut niko sañu mako xana ma ñaan borom bi bimu ñaané yalla yalla niko man na visiter safara mu dem ca malaka momu ñuy tuddé manit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جهدي سن بكش أحمد تجانين دو دلو سنة كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بكش

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خريط شاء أحمد التجاني لو دلو سينة جيكاتنو يالأك ماخم عندك سين خريط عبد الله جوب جسين إميسيو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوله مبكي دغلو كاتي دلو سينتي كاتونو يالا اك با خام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك تابجي